الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم

فهل أرتاح؟ فهل أرتاح والدمع ذكية يسرق؟ أغني للحياة فللحياة وهبت كل قصائدي، وقصائدي هي كل ما أنا.